اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اشکره لای همو ایمانداره که قرآنی پیروز اصل و مرجعی یکم با تگیشتن لدینه کمانو. تنها اوی شخوای گور وعدی پارزگاری داوه للناوچون و تحریف. و وظیفه سرور من صلی الله علیه و سلمو سیرت و فرمودکانی بیان و پیاده کردنی قرآنی پیروزه بدقی آیتی بالبینات و الزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة نحل آية 44 واتا قرآن من بو نازل كردوي تا بياني كي بو خلقي دي خونا بيت سرور من شتيكي كرد بيت يانو تبيت پيچواني آيات قرآن واغر كرد بيتي هرب آيات قرآن آغادار كراوتوا وقل دي لكاني جنگي بدر يان نابيناكي سورة عباسا جا اگر فرموده یک منبر چاو کود بظاهر پیچوانی آیت قرآن بو وک او فرموده من بدل دینه فقتلوه ام فرموده پیچوانی آیتی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی سورتی بقره آیت 256 و آیتی لست علیهم بمسیطر سورتی غاشی آیتی بسدو و فرموده ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أم فرمودي بيتشواني آيتي كنتم خير أمة أخرجت للناس فرمودك علي أمتي من لجولك وقاور خرابترن أوان بونا حفتاو يكو حفتاو دو كتي أمتي من أبنا حفتاو سي دي قرآنش أفرمي أمتي تو باشترين أمتن دي برزان أم جور فرمودانا يان فرمودي بيغمبر نينو بيدنگ بين برانبريانو لناو خلقه باسيان نكين يان ما مستاي دلسوز و شارزه و ليزان بشيوه يگ ماناي بكات كبگونجي لگل قرآنك داو پيچواني نبيتو نبيتا كيشلنيوان مسلمانانا بطايبتي هول بدين بآساني اهلي ايمان تكفيرو تفسيقو تبديع نكين چونك سرور من بوتني لا اله الا الله للاين كافريكوا بمسلمان حسابي كردو نارازی نوان برانبر اسامه که کشتی جا اگر مسلمان اک تاوان و گناهی لبین را حولی آموشگاری بدره نک بغزاندنی و در کردنی لدین و دروس کردنی تفرق لنیوان مسلمانانا تنها لسر ناوی جیاواز با قرآن مرجع بیتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چونکه قرآن معصوم او جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبیت.

rahmetullah. Ew wişew zarawanî ke basî pabendbûnî musulman eken bi şerîetî xwe ve çendîn zarawan wekû ixbat, wekû xeşye, wekû xewf, wekû teqwa, wekû werâ, her yekî te'bîrek bo جور پابند بونیک لم در سمانه تیشک گخین سر یک یک لم زارا وانا یک یک لم مشانا ک وشی الورع الورع لراستیا برزان ک بکردی جور خوف یک لخوای گورا بلام جور کی زور ناسکا لوتکی تقوا جا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ام وشي بكار هي ناوة لا فرموديك يا فرمي فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع وتفاداشتي زانست لايمن في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فاداشتي زانست للايمن خوشي ويسترى لپاداشتی نیج روجو و جوانترین شوازی دین تان شوازی ورع جا برزان بازنی ورع و پنتایی ورع زور زور فراوانه و قاعده کشی بلین لسر دور کوتنوا لحرام دست بی اکات یا دور کوتنوا لشبهات تفرمودي كي مشهورة في غمر إخوة فرميتي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أي واقعة أو كما قال واتا حلال رونو اشكرايا وحرام رونو اشكرايا ولنيواني انا فانتايك كبيوتري شبهه كشبهي حرامي لأكري او كسيك دور كويتو لو شبهيا او الدين ناموس خوي دا پاريزي بلا موي كنزيكي دا بيتو او وكو شواني قوايا كنزيكي كيالغي ملي حيوانا كاني نزيكي كيالغي خلقي دكاتوا او بيقومان اكون نايو جا اخوانا سان لسلفي صالح من رحمة اخوان لي بي بيناسي ورع من بو اكن شيتالي اكن و هركس بيوري او تامو تشجي كبيني ويتي لو ورع و عرزم كردن اما لوت كي بابند بونا يكي قلو بيال جاكاني يحيي كوري معاذا افرمي ورع دو بشا بشكي ظاهرة وبشكي باطنة أو بش ظاهرة كبيوتري ورع ظاهر ورع في الظاهر أو بيناسي أكاد بوي لا تتحرك إلا لله همو جمجول يكدبو خوابي أو بيوتري ورع ظاهر واتا هلساند هلسو كوتد روشتند هاتند إنفاق وصرف كردند همو جورا وتاريكت همو جورا هلسوكوتيكت أتيتا أو بازني ورعي ظاهرة وورعي باطن أفرمي لا تدخل قلبك سواه سبحانه نيلي غير خواب يتدلتها لا ولاء لا توحيد لا محبته بغير خوا كس خوجنه همو خوشيستيك بخوابي همو ايشيكد اخلاصي تيابي بوخوا سبحانه وتعالى همو عبادتك يكي كتل لو خوانا سانا زين العابدين واتا علي كري امام حسين رحمة وسلام اخوان لسر كا بيناسي وراع كا افرمين ملاك الدين الورع واتا السرمائي دين داري وسرمائي اسلام بريتي لورع بريتي لبابندبون بأمرنه اخواوا وآفة الدين الطمع بلام تماع
دین لناو ابات تمع يعني برلا كردني ارزوات ابراهيم كوري ادهم افرمي لبيناسي ورعا ترك كل شبهه وكل ما لا يعنيك هرچيك گوماني لي بكري واتاو مسائلانك اكونني وان حلال وحرام وكل فرمدك اما جمن بوكر دور كويته ولي وهر وها دور كويته ولا همو كارك كپيوندي توي پيوني علاقي توي پيوني واتا گيشتوي تتا استي ورع ورع برزان فليك مرتبيك خلاتيك نعمتيك خوي گورا اي بخشي بو كسانيك خريكي مجاهدات اي بخشي بو كسانيك هابندن بإخلاص وبشرع إخوة سبحانه وتعالى وتا تشبيه كري بميزانك بشاينك بترازويك ببيوريك بنوريك بجور زانستيك خواي قورا أي خات دلي أو كسواك أغاتا بلي وراع يتر بو شاينة بو بيورة بو علمة بو نورة أتواني حقنا حق جياكاتوا راستو خلا جياكاتوا حلال وحرام ليك جياكاته ومسألة ورع وكو همو عبادتك بيوستي بدو خالي سركية كبريتي اللي زانست لقل إخلاص بون بو أخوة سبحانه وتعالى واتا هرج كارك نك هر ورع هرج كارك عبادي أقل إخلاصي تيانا بو أخوة أو بيناوت ري عبادت وتهجر ورعك اگر بو اخوان نبو او بيناوت يا ورع ياخد اگر اخلاص تيابو بو بلا موافقي شرع اخوان نبو جهالتي لغلاب نفامي لغلاب دي سن بيناوت يا ورع بو علماء كان افرمون ورع فاسد هيا ورع فاسد وات ورع تيكچو هيا ورع سقط هيا ورع ناشرعي هيا وعلماء كان وكو ابن القيم وكو ابن تيمية رحمة إخوان لبي ضوابطيان بو داناوا قواعد يكو بنمايكيان داناوا بو ورع يكيق لو بنمانا بو نمونا أفرمي ليس الورع في ترك الحرام فحسب تنها ورع ونيتها لحرام دور كويتوا شونك ورع هردو بشكي ورع لترك لفعلا يبيكوا لا قاعده كترا ورعش كرا وبدو جور ورع واجب وورع مستحب ورع واجب اويا هج فاكتريك هج سببيك ببيت هوي خشم غزب توربوني خوا سبحانه وتعالى كخوتي ليب باريزي لو سببا او بيوتر ورع واجب واتا اما واجب بسر همو مسلمانيك بلام ورعي كتره ورعي بياو چاكان بيوتي ورعي مستحب او خو پارستنا لو هندي مسائل كا اترسي سبب بي سبب نية و خشم اخوا بلام او تصورك نبا يعني خوفكي و ايمانكي لدرجه نبا اميان ببيت السبب بو تو ربوني خواه سبحانه وتعالى لي دورك ويتو خويا پاريزي لي او بيوتري ورعي مستحب جوري سيهم بلين قاعدي سيهم ما لا ريب في حله ليس فيه ورع هج كارو باريك كحلال بيت ومروف حرامي كالخوي او بينا وتري ورع كابراك او كاللزتي لي بيني لخوي حرامكات می و ناخوات چون که حزی لیکات ایتر زور مسائل هی که خوی حزی پیتی دجی وسته علی اما ورع قاعده شرعی که وهان علی لفرموده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه ما بال اقوام یتنزهون عن اشیاء اترخصوا فيها والله انی لأرجو ان اكون اعلمهم بالله وأخشاهم أو كما قال لا لم فرمو ديار رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام هندي كس
دين بعضي شد لخوين حرامك كخوم إذنم داوة والله من لوان متقي ترم والله من لوان زياتر خوا أناسم كواتا أم قاعدة شرعية كأفرمي ما لا ريب في حله ليس فيه وراء أويك حلال ورون وعشكرابي مروا بقر دور كوتولي لخوي حرام كرأو بينا وتري وراء قاعدة شوارهم لا ورع عند وجود المعارض الراجح واتك دقيق من هبه للشرع هرج خلص كوتيك دجب ودقه بانا بيش ابني ورع بي ناوتري ورع يعني روني كينوا مثلا اما نيجي جمعة من هي نيجي هيني قرنكترين جوركاني نيجا وفنابخوا اوي سي جمعة لسريك ببيع عزري شرعي نچه بو جمعة عزري شرعي نبيت او فنابخوا تبيت منافق وخوا دلي رشاكات بلام هندكز لنفاميوا علي لبر اوي امامك فاسقة لبر اوي امامك كمكوريكيه لبر اوي امامك وا مانا من ناتم بو جمعة أمل يرانا أو بحساب ورعي هي أمل يرانا ورعي بناوتري ورعي كفاسد بو چونك وجود المعارض الراجح دقمان هي لقرآن ولحديثة كنيجي جمعة فرضة لسرهمو مكلفك مقيم كعزر شرعي نبيت يان كرئيس ولا داوي نفير عامك داوي جهادك دجب داجير كريك او هيج ورعني ابلي والله لبروي رئيسي دولتك فاسق من ناتم بو جهاد امل يرانا المعارض الراجح موجوده كجهاد الجهاد ماض الى يوم القيامه اما ثروه سنام الاسلام ام جهاد فريضيك لسرهم مسلمانيك او فاسقي امامك نابته هو يكبو نكردني او كارا بل او امجورا مسائلانا ورعي فاسد و ورعي راستقينين نموني ترهينين وهند يكس علي من ورع كم بويا بناوبان نبم خوا سبحانه وتعالى بشي لعلمو لمعرفتي بي بخشيوة بلان بلاوي ناكا تولنا وخلقيا مثلا كتاب تأليف ناكا درز ناليتوا صلح ناكا أمها متوانا يي بي دراوة نايكات بعزري أويكا توشي شهرد نبي مثلا بحساب أما ورعيكا ليرا معارضك راجحك آيتك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون مسألة زانست أمانتك قوريك يا وري مقرياك ورقت أبيت حجيك بسرت وبي زكاتك يبدي شارنوال علمانية بي اويك علمي ورقد ابي حقائق بليت ابي ني شاريتو اجينا بر لعندك كواتل يرا او كسيكا زانايا دوشتي لبردما يا مشهور بي يا بر لعنتي اخواك يكامين هلا بجري يكو ما مشهور يكا هلا بجري ناچاري او هيج بيناوت الى وراعكتو امهم حقائقان بشاريتو وهروها معارضكي راجحي تريش من هي من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فنا بخوا أو كسي كعلمي كي بي وداواي لأكريتو نايدا بكس أو بلغاوي كي آقرين رادك يشري لدوزخ الروجي قيامته برو دوزخ أم علم لراب الرزان تنها علوم شرعينية من سئل عن علم لراب الشوي نكيرا يا بشيو كي مطلق هاتوا واتا باسي او بلين
هندی نهانی پیشه هیا سری مهنه هیا کالای که لخارج و یه نو وصیت کان تو نوی نابی چون ک بازار همی بلین محاربه یگا کن ناچاری که تو کتمانی که تبید سرت هبه لو مهنه ها کسفیر نکی بلام لیرا دکتوری با نمونه پزیشکی اما استیراد و تزدیری کمالیاد نیه لیرا ناوی تاجره که نلیت و سعر راستقینه که نلیت لیرا او دکتوری که پسپورا دکتورا تازه کن داوی او پسپوری لی اکن بویان نقل که او خبریه او معلوماته که اگر داوان لی کدو نیده پیان واتا املی را مشمول بو حدیثه که مکتمی علمی کرد و علمی شهردوتا و او خوای گوره فزبی لی اگری لروجی دعاییه و بلغاوی که آگرین واده کشری برو دوزخ جا خوش ویستانم علمو لگل اخلاصیت اما بنمای بو همو عبادتی که مقبول بنمای بو ورع جا خواهی تعالی فرمی یا ایوها الذین آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم تقوى بعمومي وتمن لوتكي تقواك ورع اگر هاتو اي ايمان نارينا ايو بجواني روتان كرد اخواي گورا وتقواتان انجامدا اوي امر بجيتان هنا اوي نهي دور كوتنولي خواي گورا جورا فرقان يكتان اداتي جورا حكمت يكتان اداتي جور زانست یک جور نور یک اخات نو دل تانوا ایتر ازانن حق لچوایا و ناحقی لچوایا اسباب هدایتن پی ادات انجا ام فرقانا جاری واهی للحظه کامروف زور زور با پاکی رو اکات خوای گوره فورا خوای گوره او فرقانی پی ادا چن مانی لمو پیش کچی که عرب للندن لبی لدایک بو او دابو نریتی اوه کاری تیه کردوا ایتر روشی کن باو کلی تو را ابیو اله ایمه دابو نریت من جاوازو ایمه مسلمانین و امه آوه من رو بملا بولا آوه خود من رازی نرو کچه وک ولاتی ایره نیا باوک و دایک هیچ جوره دا صلاتی کن نیا بسر اولا لغربا ام کچه مال بجیلی و اروه اچه بلا کچه که رفیقی کچک رفیقی شی نصیحتی خیریه که علی هرچنی ایمه لمولاتا بمینینه و نا بی ایمه واز بینین لدابو نریتی خومان ایمه مسلمانین ایمه دابو نریت من جاوازه قصی اوی شی بدل نیا دیسان علی شر بی من هر لیرج نمین مو یت داری بطور ربونی که و کاتی که اروه جاده کسی لینیه و اگه تا محطی اندرگرامده که و قیتاری جر ارزکان برواته و مالی باکی تماشاک ساعت دونیوی شوا ترسیک خوفیک دیتا دلیو کس بسر جاده و نیو خود تانزن لغرب افرد نتوانه پیاسب که بتنیا بتایبت بشو لبر اوی که جریمت و تاوان زور زوره لو کاتانه بتایبت بشو لو محطه گوریا تنها یک پیاوی دی حد مچاوی دیار پیاوی کی مجرم و کبره کی خرابه که افرت که ای بینی اتوقیلی زور زور اترسه دلی پل پل که و امانه طبعا لیرا او خلکانش فرسه دینن لآفرت یک کسی لگلا نبی ایتر ملوان که و جانتای و ساعت و چی پیلو یا لیسنو چقوی که جنن و ملیان بویشکاتیان لینکا زور زور اترسه لویانا خوی ای جرت و امکچا الی بدل وتم خوایا من تا استهتم نپرستوا ازانم هیت وعد بی خوایا لم پیاور رزگارم کی تا ماون بت پرستم آوا با صادقی رو اکات خوای گورا او نیتا و او پیمانا ابستی لگل خوای متعال پیاوکش که ورده ورده احات پیشه دستی کر با گرانو برو دواوا بلام افرتکه هر توقیب و هر ترسا کاتی که قیتاره کدید با پلپل اچه تنو ایکی لفارگونه کانه و که همه بطاله قیتاری سعدونی و کسی تیانیه هر اترسا دوای که وی ولی نو یکی لفارگونه کانه بلین عزیتی باو
بیکوجه بلان پیاوکه سوار نبو افرتکه بطنیا لفرگونکه مایو و رزگاری بو بوس بینه که دا چه با دوام هر او شواب طبعا پیمانه که خوای برده سر دسی کر بنیش کردن کاتی که اچه با دوامی بیانی و جریده اکره ماشاکه لو محطه یا پینز دقیقه دوای او یعنی و تا قیتاری دو هم لبیانه افرت کجراوه بلان بکجکان گرتوه پولیس بکجکان گرتوه امیجلیه به مراق اروا بو مرکزی شرطه اله زحمن نبی من دوینه پینز دقیقه پیشم حادیثه لبی بوم پیاوه کم بینیوه حزه کم زانم او پیاوه یا که زور زور لیه ترسام ضابطه که جاله فرمو لتوقیف پیاوکی پیشانه ده پیاوکی شوه هر او بو که لیه ترسام افرته عربکه پیاله من ناسی اله بله تو سعدونی وی شو لمحطه که بوی اله ای بو من نکشت کچه کی تره کشت دوی پینز دقه تی اینجا تو که بطنیا بوی من که توم دی گرام دواوا دو پیاوی جنتلمانی چوارشانه املاولای توی انگرت بو من اترسام لیان یا سبحان الله انجا او آیتک اخوا فرمی یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا او فرقانا او نورا لآیتی ترا و یجعل لکم نورا تمشون به او نورا لبدایتا مروف هستی پیناکا دوای فتره هستی پیاکا هست به معونه خوا اکات که ایاک نعبد ضبطک لحیاتی هست به ایاک نستعین اکات جا او نورا لو بلین او یارمتی خوایا سبحانه و تعالی که وعد و وفایک و جورک لجورکانی تقوی پاداشتکی او بخوا او افرتی پاراست و تل صدقه و او یارمتی دید او نور دید او فرقان دید لا اخلاص لا خوراگری دیت سمری محبت خوشویستی خواو پیغمبره برهمی پابندبونه به شریعت خواو برهمی شوین کپنی پیغمبره صلی الله علیه و سلم برهمی مجاهدات کی خمجوره و دیت ناو دلیک و کا ارزواتی تی نمینه و عرضم کردن مرحله یکم که واجب لسر همو من پی اوتری ورعی واجب دور کوتنو لهمو جورکانی حرام و جه بجه کردنی فرمانکانی خواه سبحانه و تعالی اول لوتککی که پی اوتری ورعی مستحب او پلی یکی زور برزه ای بمانه نایگینه او پلی پیوچاکانه لفرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ابن القيم افرمي لم فرمودا في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم همو جوركاني ورعي كوكر دوتو ليرا جوانترين شيوازو بيكالو جيبجي كرديني اسلامتي اويك حق النبي بوشتانيك بيوانديني بتو واتا اوقساني كبيوانديني بتو دور كورولي تركيكا او قسانی که دی با جوتا علاقی نیه با تو توش علاق نبی پیوی ترکی که او منظرانیت بردمه علاقی توی پیوی نبی تو ترکی که او حلسو کوتو امان ام مسائلانی که لجیان تا برای روی ابی تو که علاقه و پیوندی نبو با تو ترکی که او جوانترین شوازی اسلامتیه چا برزان ایم زور زور پیویست من بو ورع واجبه زور ایما پیویست من بویا که سرقالی حلو نقصانی خومن بین و پیویست من بویا که هرچی خوا داوی کردو لی من وگ واجبات یک جه بجی کین و هرچی که نهی لی کردوین دور کبین ولی او امنگین تا ورعی کی واجب و خوا اوی پی خوشه و اوی فرز کردو بسر منم هند یکس ابینی اصلمیت ولا دیناری که حرام جور ورعی که پیشانه دا برانبر پاروی که حرام تو بلی امنانی لفلمالی فلان کس قوارد من حلال بیت تو بلی او قومه آوه حلال بیت اترسن ورعی که پیشان ادن
بلام لهمان كتا نيوج ناكن اما چه جوارا ورعيكا توقناكا لقل يكيكا ولا اما فاسقا اما فايز خورا اما فلانشتا فيسارشتا بلام لهمان كتا خوي زكاة نادا خوي لواجباتي زور غورا دور خستوتوا بلام زور وردكاري كي هي برامبر بمعملي كي ناو بازار ايوه زور زور حلال بي لم لا شو رمضان ديت ورا برجو نبي لم لا سن لباكو داكي نادا رز لباكو داكي ناگري لدراو سير خزماني خوي فراموش كردو اما بي ناو تري ورع براستي انجا اما سببكي اقررتوا يان بو نفامي یان بو قساوتی که دل وک سزایک خوای گوره پردیک انی بسر او دلا ورده ورده چاوکی چوره بیو حق نبینه انجا لمیجوشا ام حالتانه زور بوا حضرت حسین یان شهید کر حاتن با عبدالله کلی عمر یان ود یا خود پرسیار یان لیکر انی امام میشوله اکوجین لناو مزگو تا حلالا يا حراما اوش فرموي ايو خويني حضرت حسين تان رشت او ذات مباركة پرسياري حرام و حلالي او ناكن پرسياري اما كان هروها لزماني حكومتا هندي ضابط چون خزمت ملا مجيدي شقلاوة رحمتي خوالي بي عرضیان کرد قربان هندی دلاری بینر بیسر هندی صق نزیکی ربعی کان ابنوا اما تقیع لیکن دیان کوچین شیخنا هذا مو حرام اویش فرمی ایو کرد کوچن ناین پرسیار لممکن پرسیاری صقم لیکن اما یعنی براسی ورعی کی زائفه ورعی کی فاسده او ورع نیک خواهی بیت جل جلاله جا امرو امكا باسي پياو چاكان من بو اكن و باسي پابندبونيان بم شريعة جوانوا باسي ورعيان دكري اگر هاتو دل من وري نگرت خيرا مبررك ادوزين و يان الين او رواية الرازنية يان گومان خين سر راوي روايتك و يان لوانشا پنا بخوا گومان خين سر او پياو چاكا بلين اقلي وابو امانا بلام لراستي ابي قومان من هبي لدلي خمان او دلك نتواني استقبالي او نور ابكات او دلك نتواني لو ورعتي ابقات او دل سقطة او دل بيوستي بتسكيه ولكوت هيا دوبارة ايليمو زور زور بيوستي لسر هموان توببكين و بچين آستي كي و او ورع واجبة وكخوا داوي كردو اليمان ورع لزمانا ورع لچاوا ورع لدابينا دور بين لدرو لبهتانو لغيبتو لقسين عشرين ودور بين لنظرو لتجسسو جاسوسيو ودور بين لهمو جورا خرابة كاريك وداوا كارم لخواي قورا كسود تان ورقرتبه ومنش سود مورقرتبه لم تيشكا كورتاب وسر ورع ولكوتايا عليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: VD FM hemişe dinleyeyi.
1: Esta güebisti برنامه بروحي كي ورزشي دبن لامادو پیشکش کردنی هواي ملاقات در.

Duavezge man pendeki kurdî heye, ale ziman bigire ser selamet. Başa, yekî gitirale, la, ziman bigire ser rahat. Gerin geveye to ser yekhole navne bey be zimane. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem zortin ehli cehennem bahoy ziman yana. اخو يقرج لسورة حجرات الدنيا قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم يا ايها الذين امنوا لا يغتب بعضكم بعضا يتر الزور فرمي انا لو انك شر الزمان ومشكله الزمان اجت لي اكثر به راح نريك لاولاتي امريكا تيبا كيبر امريكا يري لقلا كدوا حكمه افرد بو انت ديار يا ركان دوران و هاي ما تزدرو بش افردك يوتوب حكمك بيرنا شم ياري ياري بياو حرام اللي يوتوب ولا يعني كولومبوس كروب كا يعني كي امريكيا ريكسر برياري دا فيدريكو هيغوان كا ارجنتينيا لبوستا كي دروب خاتو و او راه هنري تيب ايدو ميانا كيبو امش باش اوي كا ياري انا كيدا بداورا افردك يوتوب بيرنا شم ياري بياو طبعا بكار هناني ام دستواجه داوركا دست بجي كارتو سوري بيداو دوات رجلاني كي توبي امريكي و دو ياري راجي راو دوات رجيانا كبر ياري دال رزاكاني خوي دوري بخاتو عيسا تاكا برسي قشتي يعني كولومبوس كروسي امريكي رايق هند لبرجون دي يعني كمانا كوتاي بابون دي فيدريكو هيغوان بيني فيدريكو هيغوان ياري براي غونزالو هيغوان ياري زاني ريالو بيشو ارجنتينا لا 2012 و 2019 لا ريزا كان يميان امريكا يعني كرتوا بلا عمل اموشيا نارديانا وابو مالو وي اعقاد لئبه شي عليت وي راي اوي ايمي مسلمان قناعة من وايا هر شي علين اها اياتك تشان جوان افرمي ما يل لسورة قافة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هر شي علي انسري هر شي علي انسري جگلوی او خالقی ارزو آسمانا آگای لناو دلشتم.

0: برنج و برياني قفلي ولا بيجورا هرشيلي انريليرا سيرو بطعم وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورنجان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا حمياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتجمير نو با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

0: او آیت کوتاهی دی، آیت کوتاهی دی، او آیت کوتاهی است. قرآن کانی است. مسلم بزماری آیتی هست. تاود و استاد و استاد وانه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى القرآن فمن شهد منكم الشهر فصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام
2: اخرى اخر من سياق ما مرقي بدر بيت وزب وردي تمري او شاكارا زوانب كين ودس نص زوانب كين براسي ما هرجز ناتوان كوا اتزو سفين ناتوان ما خوي بزيني هم لبرگرنج کی برکات کی هم لمسر کی اگر تما شاب کی قران پیروز و بدستی رقیا خاص رایتو هم شرح هم تقیلا هم تصیلا تعمل گندی گرت مشتایتو لبنال هل گورنا وین هم تفسیا و هر و هم ترجمه شا مسلیر سرار یعنی سیتیزن
1: ترجمه عرفه
2: ترجمه حرفه ما شاء الله يعني اولیا
1: ترجمه بدو بدو خط مشتا يعني بدو مراون قران تور بصورش
2: بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش خطاتي بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش أو قرآن بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش
1: بصورش
2: بصورش
1: بصورش بصورش بصورش بصورش بصورش
2: ما مسار خبت ما شاكين أكل زناب داسكر كا أو هم تفسير هم ترجمة حرف
0: نسيا بالكو زيجو يكوا بختي روشن بيريش وا أجر تما شاكين أوقع أنا بس دو أول نسيت
1: القرآن هل لجندي ما جندي قرت دقوي تدور الرسو لا منطقة كاتي وكاتي خوي صالي هزار نص تواجد بالضبط بستودي حرف تواجد كا جندي كان يمي ترحيل كا جندي مش يك بلو دواني كا برت شلاوي ترحيل كاتن عقريدان عقريدان ما بي من با أوش من قوتي دبسي أو قرآني بيني امنیش گوتم کوب پان او اگری گوتی دیدی او قرآن بینی ابدا ساری خوم لا بم تسومو لو اگرو عاصم لو او اگری کا هنا مد اگر تماشای کی آثارو شنوی سوتانا ک شهر ما وایا او قرآن اتا عدل لعفته وشت کما ترحیک فل لا یمیو زور کس شوری دا ک او قرآن ببعد نو سخی او دون صبونا سخی دی دومیان بر دو متحف هنا عنی تلف او نسخی دی
2: الله اكبر بزرك تماشا يعني او شانيك اللي
0: باش اون تعالى يعني بوقت الزوانه نسراوت بس زور خدايتو رقيه كوفيا هروها بنسرايتو بلام بوجبرين كا سونيتي نسري او قران سو بقاموس نسرايتو بقامش نسرايت خوش بيستان مثلا طبعا من وكوما مصارب ججنا اصلا شاعرتي زور زو جرينستان دكين ابو شاكاري قران روزا كادستو خطي قيا خان كسي باب جباو نسراوا طبعا ميزوي نوسيني انا دقريتو بالزمان شي زور زور دور دتوالين كوات حاسه دو ياخذ 500 دي نسراوا توا للعين كسي باب بيلي باو كا خان ناوا رقيا خان سون تيويتي كوا لو شوين دورا لبي هالغور كوا تمو تومان كوا شاخ زور زور دورا شوين شي زور دورا داس مناري هالغور كاتي كوا او كي هالغور تم دايت بوشي ها رقيا خان شو قران هيك كل باو شو خوي قران دي كل بنو سي وات نس بما دل بين دل كوا حد وشي كابيتك للقران في شوركا كوا رقيا خان تاع نزا سال فيش استديتي بين سال فيش استاكدي شور سوا دغين كوا افريتي كل شان بشاني بي برو زار زانياري شو روها او مان في دغوا لي ردا زانش زانياري للاين دي باو رهندي شي ميراث شورتيا
1: نسيتي صورتك مكيا نسيت سن شيا سن آتا لشن هاتر سن كلماتا ما شروخوش كذا ناروتو بتو نا داري كاري

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.

يا سالا غوركان برنامه يا سانا غوركان شيكر نوي يا سانا غوركان جيانا لقران بيروزدا لم برنامه دا تيشك دخريت سر او برغو اماج قران يعني كياسان بو دنيا و دواروجي مروفكان ام برنامه لا امادو بيشكش كردني دانا عثمان برنامه يا سانا غوركان روجاني شما کشمیر یانزو بیس خلک پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکرده و برنامه یاسا نگورکانه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ناوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآنی پیروز ده برلوی پیامی خدای بو بیت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم برازگو ده سپاگ نسره بو بویلنی قریش ده بصادق الامین و ترازگوی ده سپاگ نونره و دای گورلنی و همو خلق ده حالی بجاردو کرده پیغمبرو دوائین پیامی بو همو جیهان پینار او کسیش محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و سلم بو لبارینا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانایان چندین پرتو کندن ها بلام جاوازیان هیا لسنور دار کردنی جمارینا و کانی لپرتو کی دلائل الخیرات دا الجزولی هستا و بهینانی دو صدناو لنا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن دحييش لبرتوكي المستوفى في أسماء المصطفى نزيكي سيصدنا به ناوة لقرآن بيروز يجدى وداي قورا بناوي مو ناوي هي ناوة أوي شوازكي زياد الرئية لدر بريني دا بو شي حمد كاتك دا قتريت أو كسا محمدا و تخاوانی چندین صفتی سپاس کتراو صورت اگل قرآنی پیروز دا بناوی محمد هی لم صورتش جاریگ ناوی محمدو لسی شوینی دیکی قرآنیش دا به همان نوهاتو و تناوی محمد تنها چوار جار قرآنی پیروز دا هاتو اوانیش صورت کانی الفتح الاحزاب و آل عمران دا و دای گورش دا فرمیت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وتمحمد صلى الله عليه وسلم تنها بيغمبريك نبوة وفات بكا بيغمان بيغمبراني بيش أويش وفاتيان كردوة بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم يكجار بناوي أحمد لقرآن دان ناوي هاتو أو ناوش وكو محمد لحمدو زور سپاس گزاری و هاتو بو مانا اجدید که کسی اک بجوان ترین صفت رازا بیتو او کسی شایسته سپاس گزاری استای شوشکوه اربوی خلچی سپاسی دکن او دای گورش دفرمیت و مبشرم بی رسولی یأتی من بعد اسمه احمد و تا پیغمبر عیسی فرموی مجد دریشم به پیغمبریک كل دواي من ديته ناوي أحمد صلى الله عليه وسلم كداي قورا بانجي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم دكاتو دفرميت يا أيها المزمل وتا أي أوكسي خود دابوشيو خود بيچاوتو أمش وقاما جيك بوكاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحيبهاتو قرايو مالو خوي دابوشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بترسول ارزو گرای و مالا بولای خاتو خدیجه خیزانی باشان فرموی زمیلونی زمیلونی و تا دام پوشن دام پوشن اویش دای پوشی تاو کو ترسکی نما اروها خدای گوره بانجی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکاتو دفرمیت يا أيها المدثر واتا أي أو كسي لكاتي نستن خود ببوشاك بيتشاوتاو جغالا مش وداي قورا لزيات اللسورة آياتيك با الرسول قفتو قوي لقال بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كردو وداي قورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبار ادنكات واني كبابلا بدم بباوري وبيديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروق لتن شويني كيجل قراني بيروز دا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم بأن نبي بامكراو ودای گوره ده فرمید با النبی بام کراو ودای گوره ده فرمید یا ایوها النبی
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وتأي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنها خدا بس بو خوتو وانی شوینت کوتون لإيمان داران كپش گيريو يارمتي درتان بيت زاران صلاوات و سلام لپیغمبر من بي صلى الله عليه وسلم كگورو سيدي پیغمبرانو دوائيني پیغمبرانو رازگویانم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لپشت پرده تجلی ذاتی جلوه دا اسماء حسنا صفاتی بو ناسین بخلق تا خوی نشان دا لا معبوب سر کونو مکان دا فأحببت أن أعرف فيابو حجابي كنزا مخفيا لا شو خلقت الخلق لكي يعرفها عالمي لكتم عدم دا نجات دانينا صفت عالمي إمكان لكاني عدم بو خيب فنهان بو نوك ألماس كن كدستي برئت دانينا صفتي وكن كناك وكن عالم

ده خلقت بو اشياء موجودات رجيا واترا فزاي عدم ده لا يدا سركفي ولا آدم ده وقت خلقت بو توا

تركيب عجيب بديع البنيان عطايا كل خواب نوع إنسان لطف أزلي خالقي أكبر ممتاز بو لوان أنبياء يكسر بو رهنمائي لنوعي بشر معيني كل جمعي بيغمر أفضل تلقي تمام أنبياء حزرتي رسول شاهي أصفياء چندین هزار سال بل موجودات خلقی کر نوری فخر کائنات نبول پرگار پر ریکم فکان نشانه نقشه دایره امکان اولین نقطه لنوکی

نبو اخيار مخلوق لو بينا نبو اغيار مخلوق لو بينا اوي ممتاز كرب سر كونينا اشرف افضل وك او جزيدا نيك لمخلوق كس

كن عبدي مخصوص خطابي لك على مقام عبديتي نور محمد جوابي داوى مشغول بو بحمزات خواوى لدوان زحجاب او قرتي قرار بذكري تقديس ذاتي كردقار حجاب قدرة حجاب سعادة حجاب منة حجاب شفاعة حجاب رفعة حجاب كرامة حجاب رحمة حجاب هداية حجاب طاعة حجاب عزمة حجاب منزلات حجاب النبوة نور محمد لهر حجاب چندين هزار سال مكسيكر بأمر الذات بزوال حق هم لو نور أمريكر دواء لناو ده بحر آغوته بردواء لهر بحر آغوته ورأبو مخصوص بقوهر وصفه تردبو لو تك يا عدد أنبياء ضرور صدور

لو قطره هريك انبياء كرام خلقي كرخواب ورتب مقام باز هم لو نور امري كردردم عرش وكرسي ولوح هم

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمة الله وبركاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابون خمو بیری رزگاری ایمان و رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي اليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لا زانكوي هارفارد راي جياندوا كادس كوتك هشتا يغلا كرونيا وكاري ام جمانش بو كميج ماركاني بجدار بوانو نبوني مروفي تندروس لناو تاقي كرنا وكدا دغريتوا چونك تشاك بونوي سيكان خوي لخوي دانشاني زينديكان و تمن باشتر دكات لروي زانستي او بيري وك نخوشي كي سر بخو بيناسا ناكريت بلام ام تاقي كرنويا گەشە سەندنێکی گەورەی تەکنەلۆژی پزیشکی نیشانەدات. خواتان لێ.

وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن

بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه